será como su maestro. ¿Por qué las ves las paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Y cómo se atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Exija jarakchanal. A veces nechmigba. Nabiz rahab chalal, kunsahna, tzilpa avach kanaitz rahab chalal. Pero mahonat tuanta atat seesk mitzir si mahon tzilpa avachnat. Y cuando Nabiz rahab chalal, tia kasho kunsahna hamlat tzilpa avach. Pero matuanta tat mitzir nakabnuantat nakat kovatat, otat kovatat. خيك ركت واتشخ وشخ خلقت تشخاف شو مهونا رأى في لماك كون دخوخ كون لاتشوش لقلق لوشليف تلا لقحيلو كما كون دخوم ناق كون شوش لوشليف نوعنا نكيينا نبيسيخ نسموخنا هذي كيشا تشناق تشخيخ بوليس متقلت نبيسيخ أنا ننشاها تشخوخ كتبيخ بوركي بك نوعنا كنيكيينا نسيخونا نبيسيخ نبينا اندوزيس متقلت حابنا قانا بيخ انشاها تشخوخ خرخان قبيخو خشخشخ كوندو ناني ماهون شواق اي سي تاش كيس كوي تاش كيس كوي اتشنق تسان هيلا لاتشنق ماهون شك ماهون شتك اشاش شتك شتخصيخون شتك علي بين بور راديو بور كي بور كوك ماهون شك بو يا دخنا قمو لغم بنيم رشين على سانتيدان بيرو دي اكواردو اخني شقاقي اخني شقامن جو تشتاق لخرج ليف خبا نبتيخ البونتو برنسيبال خبرا قيخ habrá un momento importante. El ciego no puede guiar a otro ciego. Tiene que ser un líder. Veis atrás, un líder tiene que ser preparados. Rukin chen hilal achinak.

كأقوم خياو تلاخ جوات خير أنكا خير أن رتليف وإخلون كأقوم خلال سواتش قطي سواتش قموما سواتش قطا سواتش قطي سواتش تا سواتش علي كيلاخ إيخ أو كين قسكي كوتمال تنوتشوش كرا رزق بالتنا متأتيت لان إلنا قوات بام سينتو أونو